ندوخ كلمة بينيتنا كنا هم راجل تاسر شخيخ للبنت وريت زوج ما تشوفني تم برتخ وياتي اللي ما خاطي خدوتا من نفيخ متسكوت حي كلاش تنفو صندوق سيفور بالخويج عمارة بشلتيج من حتي خور ما تكون شار ودب عينيك يا مشلك

جاني سنين مستمع مهلك دقت كتار ما دقتني في الوني حلوين فستالي جاية من زمي قدم فستا في الريحة عالكبار وزار فستالي تيجي متك زريتنا تبدا تزين وطفو بالزار كل هاد كم كل هاد فرهامنا جوز من نشالو يدو لي داري زمين بوزنا نيتنا ليلي في الفستا لي سير في تيج الكونديسيوني تادي نيتستا كنتي تنزل في الكيت باتا سويتش

0: قفل الانجليزي
1: ايفا مقصى نسمع منك وندور ودور البيزي
0: لبس ميري احنا طلعنا وحرجنا من هالزبار
1: امر وجاشي بصني غرفر سنسبش تفا